0: نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة.
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية.
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan zuhur. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: والحمد لله رب العالمين آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan maghrib. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang.

0: في نعمه ويكافئ مزيده.
1: آمين.
0: يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم

أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات.
1: آمين.
0: وبخفي لطفك المفرج عن كل

0: وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم.
1: آمين.
0: برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم

الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد ليمها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. آمين. Demikian Auda telah mendengarkan azan Isya. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حبيب السائلين ويا هادي الحائرين ويا موصل المنقطعين أدمنا وأدم أهلنا وأولادنا ومواطن بلدنا وجميع المسلمين والمسلمات في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب يا أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف اللهم إنك قلت وقولك الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقلت نصر من الله وفتح قريب وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقلت إذا جاء نصر الله والفتح وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمة

رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم، وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين، وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق.

مداخل أهل القلوب السليمة، واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا، وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب.

خائفين بعيدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habib al-Sailin wa ya Hadi al-Hairin wa ya Muwassil al-Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa awladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat في الحالة السعيدة في كل طرقة جديدة وأدخلنا على حضرتك العظيمة مداخل أهل القلوب السليمة واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك أولئك

الأمن وهم مهتدون، وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي ورحمة

والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين

الظالمين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.